متوفيك ورافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين kepuntel sini saja nah mohon maaf nah warofi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru